السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. أعوذ بالله من الرحيم ما علم إنك أنت الحكيم. رب اشرح لي صدري وتمن لي قولي ربي زدني علمي زدني علما. بسم الرحمن الرحيم والمرسلين وكانتون من الجبال

0: السلام عليكم. هلو.
1: وعليكم السلام. لهول يا رواس نخلي لا نخلي
0: او سيدي واي جي.
1: هلو.
0: جي آواز مرازي. هلو. بخن والا ما تاسو بیا ٹرائیو کہ خجی زما تا ساس آواز بالکل صحیح رازی کا اوکے جناب بالکل تاسو نخری

لايف قال لي كتي كم ده أخبر تهم بكو تكومو أخبر تهم ما برخاية ما جبا كما لارا ورازي دمو سر باڑي كي اخبال رابطي مضبوطة وي پروگرام کی برا سر کانٹیکٹ کوئے یعنی کی کانٹیکٹ ہو آگا برا سر پروگرام کی کوئے اور اخبال اخبال منی محبتون اور اس درامات دا برا سر شریک کوئے پروگرام کی برا سر

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.